صبرك اما نسيو يمين يابا يم جنيندي او يوميا او سسني باصبرك هاو نينا يا نديا دي بنا وفهم نغادي تمنيه هاو بنا وفهم نغادي تمنيه

الشبرت اما نسي ويمين يضف يم جنين دي ويون يميا وسسان يمباسبر اهو نينا يا نديا جبنا وفهمنا الوالد تمنى